الله يا ضمن الله وبرمك ناس وطنبي الله الله ضمن الله حرم عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشابتي الله الله ضمن الله الله الله خوتي حرم عليك خوتي برما صوت سجيب.

0: الله أكبر وبرمك الله الله أبونا فجئنا يا بلقيان
1: برما سلطان
0: نبي برماك
1: يا
0: الله الله أبونا.